0: نرجبك قحط سون لكن السخط تق تق مصيبتي أنا كون مبتلا سون آخري كا زغوني كا كربات في حالاتي كا كون فوق قال لب مديني أنا لب مديني قال لي تيجي سكتونت بين ده أنيو نميو إمام حسن مجتبى في أقبل ثون ده أنيو إمام إس يوم زر كيونس كي كوري جباق بنا ده أرجن بو تانس بي واقع وبيان بس ده قتان إمام في أقبوس إمام حسن مجتبى ستون تيك جباق نا ستون تيك أشرفيان شزد بس يا تولا امام حسين خدمت الله كالتانس امام حسين فيقوسان ستونچ رباق ستونچ اشرفيان شزده بس يا تولا عبد الله بن جعفر فيقبي لاستقبا بس كوي فيقوسيس يا تولا يا مالكون شزده بس ده وقتن دي انو كوتي كامي ترابلا لوكسيس كوت دين غانا يارانلا غاسج نوربانا كولا نوري جزابو شزده بچازين خدا متعاليس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: درين تيس روشيني غني جوت بين أخون محمد حليم شتينا خستا صدقة برامي سانسي غني تيس غني مزاد ستوت كيغا محمد يعني يحيى جاني سكتانو
2: مدح درشان علي مرتزا عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم

0: درين تيس برنامج نجوت بين نيوز ريل برنامج كارجل داما برنامج كتشكن بين من ختي جابانو يام برودوسر كوين من محمد عبد الله ميديا ويز نايف ام جنرال قدينا كاشواني كارجل كاستين تيس توت كيكين مزاد سيد عباسي اسكتانو
1: بسم الله الرحمن الرحيم.